الغماني نسينا يا رقله الوراني كلو ازن الجام يغني غدق لو هاتني ريني بجل سجدو.